0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ma tasallat aynun bi nadri wa udunun bi qabr. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وذروا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بردان الخلفاء الراشدين الذين قضى بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الستة المتمينين لشرعة الكرام وأصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين وتابعين التابعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منكم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنك الكفرة والمشركين وأنك كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا واحب العطية اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمعان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا هذا خاصة وأنسى بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله محمد تشكر تمام الصلاة صلي فرضا جمعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal la'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanukriuka fala tansa illa ma sya'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ الْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة باري الشفاعة سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأهله وذريته وأهله وأصحابه وخصوصا وحده من جبران صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أتباعه الشهداء والعلماء وأولياء الصالحين والمسلمين في المنزل وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولكم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحه. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الفاتحه.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, baru saja kita simak live khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Baitul Amin Jember. Dan berikutnya kita ikuti acara selanjutnya.